ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎም ዕለት 22 መስከረም 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ንመበል 14 ዕለት 21 መስከረም ንተሳተፍቲ ቀዳማይ ሕታም ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ንሰላም ዓለም ኣቀፍ ዓውደ ጉባኤ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ሮማ ካብ ዝርከባ ኣባይቲ ትምህርትን ሰባኸታትን ዝተዋፅኡ ካብ 700 ክሳብ 1000 ዝኾኑ ህፃናት ምስሉ ሰሊቃነ ጳጳሳት ንመበል 14 ኣብ ናይ ቫቲካን ናይ ኣታክልቲ ስፍራ ተኣኪቦም ኣብቲ 1,000,000 ህፃናት ኣብ ፀሎት መቁፀርያ ኣብ ዝብል ተበግሶ ክሳተፉ ከም ዝኾኑን ጳጳስ ጅቡቲን ሃዋርያዊ መስተናብር ሞቃዲሾን ብዛዕባ ሶማልያ ማእኪሎም ዜና ቫቲካን ዝሃቦም መግለፂ ብዛዕባ ሃብቲ ማይ ዓለም ዝምልከት ውድብ ስነ ኩነታት ኣየር ዓለም ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምስናሓኩም ምምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግንን ሕድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመበል 14 ምዕባለ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ብጥበብን ግብረ ሰናይን ክምራሕን ኩሉ ዕደ ጥበባዊ ምዕባልን ሰብኣዊ ክብሪ ከገልግልን ምትእስሳር ሰብኣዊ ስድራ ቤት ከደልልን ይሓቱ። ኣብዛ ብግርጭትን መፍለላይን ዝተላለየት ዓለም ዕደ ጥበባዊ ምዕባለ ምእንቲ ንክብሪ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከገልግልን ነቲ ንሰብኣዊ ስድራ ቤት ዝጥርንፍ ምትእስሳር ከደልድል ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ብጥበብን ግብረ ገብን ግብረ ሰናይን ክምራሕ ከም ዘለዎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመበል 14 ዕለት 21 መስከረም ንተሳተፍቲ ቀዳማይ ሕታም ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ንሰላም ብዝብል ቁም ሓሳብ ኣብ ዝካየድ ዓለም ኣቀፍ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘተሓሳሰቡን እዚ ኣህጉራዊ ዓውደ ጉባኤ እዚ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ኣብ ምክልኻልን ምፍታሕን ግጭታት ምሕላው ሰብኦ መሰላትን ዓለማዊ ማሕደራን ዘስዕቦ ዕድላትን ብድሆታትን ዝውፎ ምኳኑ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመበል 14 ንሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎ ንሰላም ኣህጉራዊ 2 ዓመታዊ ዓውደ መፅናዕትን ዓውደ ጉባኤን ንዝተኣከቡ ኩሎም ምዉቕ ናይ ሰናይ ትምኒት መልእኽቶም ኣመሓላለፎም እቲ ዘተ ንእደ ጥበባዊ ምህዞ ኣብ ኣገልግሎት ሓበራዊ ጥቕሚ ንምቕማጥ ዝተሓደሰን ሰፊሕን ተወፋይነት ኣበርክቶ ክህልዎም ዘለዎም ተስፋ ከም ዝገለፁ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ እቲ መልእኽቲ ኣብ ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ላተራነ ንሰ መንበረ ጥበብ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብቲ መንበረ ጥበብ ናይ ዝርከብ ጳጳሳዊ ተቋም ስነ ህይወት ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ ጳጳስ ኣንድሪያ ቹቺ ንተጋባእያን ከም ዘንበቡ ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ነቲ ብዛዕባ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ዝምልከት ዘተ ኣብ ውሽጢ ግርጭትን ምፍለላይን ዘጋጥመ ዓለም የቐምጥዎ። ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እደ ጥበባዊ ምዕባለ ግብረኣዊ ክእለት ጥራሕ ዘይኮነስ ብጥበብን ግብረ ሰናይን ዝተደፋፍአ ራእይ እውን ከም ዝሓትት ብምምልካት እቲ ዕላማ እደ ጥበባዊ ምዕባለ ንክብሪ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከገልግልን ነቲ ንሰብኣዊ ስድራ ቤት ዘራኸብ ምትእስሳር ከደልድልን ከም ዝኽእል ምርግጋፅ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣስሚሮም ቀፂሎም ግሩም ሰብኣውነት ዝብል ኣርእስቲ ዝለገስዎ ዓውደ መልእኽቲ ብምጥቃስ መደብ ምሕረት ሎሚ እውን ኣብ ታሪክ ይቅፅል ኣሎ፣ ከምኡ እውን ኣብ ዕደ ጥበባዊ ዘመን ንህወትና ብመሰረት ወንጌል ንምንባር ቡሶላ ይኸውን ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ምዕባሌውን ኣጠቃቅማኡን ንሰናይ ካልኦት ምግዳስ ዝምራሕ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ንሰላም ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል መገድታት ክምርምሩን ብፍላይ ድማ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ከመይ ገይሩ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘተ ዕርቀን ምትሕግጋዝን ክዕቢ ከም ዝኽእል ክድህስሱ ንተሳተፍቲ ኣተባቢዖም እዚ ድማ ፍረታት ምህዞ ዕደ ጥበብ ናብ መሳርሕታት ሰላም ንምቕያር ይሕግዝ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን የመላኽት። ቀዳማይ ሕታም ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ንሰላም ኣህጉራዊ 2 ዓመታዊ ጉባኤን ዓውደ መፅናዕትን ዕለት 21 መስከረም ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ ከምተጀመረን እቲ ኣኼባ ክኢላታትን ተመራመርትን ብምጥርናፍ ተራ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ምስ ህንፀት ሰላም ምክልኻልን ምፍታሕን ግጭት ምሕላው ሰብኣዊ መሰላትን ዓለማዊ ማሕደራን ዘስዕቦ ዕድላትን ብድሆታትን ዝውፈ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መልእኽቶም ንስራሕ ተሳተፍቲ ነባረ ውፅኢት ከም ዘምፅእ ዘለዎም ተስፋ ብምግላፅ ፃዕሮም ነባረ ፍረ ከም ዘፍሪ ዘለዎም እምነት ብምግላፅ ጸሎቶም ብምርግጋጽ መልእኽቶም ይዛዝሙ።
ኣብ ሮማ ካብ ዝርከባ ኣባይቲ ትምህርትን ሰበካታትን ዝተዋፅኡ ካብ 700 ክሳብ 1,000 ዝኾኑ ህፃናት ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብ ናይ ሃገረ ቫቲካን ናይ ኣታክልቲ ስፍራ ተኣኪቦም ኣብቲ 1,000,000 ህፃናት ኣብ ፀሎት መቁፀርያ ብዝብል ቁም ሓሳብ ንዝሳቀያ ኣብያተ ክርስትያን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ትካል ኣብ ዘዳለዎ መደብ ፀሎት ክሳተፉ እዮም ዕለት ሓደ ጥቅምቲ ካብ ሰበካታትን ኣብያተ ትምህርትን ሮማ ካብ 700 ክሳብ 1,000 ዝኾኑ ህፃናት ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድንመበል 14 ኣብ ናይ ሃገረ ቫቲካን ናይ ኣታክልቲ ስፍራ 1,000,000 ህፃናት ኣብ ፀሎት መቁፀርያ ዝብል ብሓገዝ ፀገም ንዘጋጥመን ኣብያተ ክርስትያን ዝሓሊ ትካል ኣብ ዘበገሶ መንፈሳዊ መደብ ክሳተፉ ከም ዝኾኑ እዚ መደብ እዚ ምሸት በቆፃፅራ ሮማ ሰዓት 17 ኣብ ቫቲካን ናይ ኣታክልቲ ስፍራ ኣብ ዝርከብ በዓቲ ሎርድ እቶም ህፃናትን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ምሳብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ህፃናትን ኣባይቲ ስድራን ኣባይቲ ትምህርትን ማሕበረሰባት ክርስትያንን መንፈሳዊ ሕብርዳት ብምቋም ክፅልዩ ምዃኖም ንዝሳቀያ ኣብያተ ክርስትያን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ትካል ዘውፅኦም መግለፂ የረጋግፅ ንልዕሊ 2 ዓመታት ንዝሳቀያ ኣብያተ ክርስትያን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ትካል ንዝተበግሶ እዚ ዘበገሰን ዘዳሉን ይኹን መጀመርታ ግዜ ኣብ መደበ 1,000,000 ህፃናት ኣብ ፀሎት መቁፀርያ ካብ ዕለት 1 ክሳብ 2,7 ጥቅምቲ ንምሉእ ሓደ ሰሙን ዝፀንሐ እዩ ማሕበረሰባት ኣባይቲ ስድራን ኣብያተ ትምህርትን ምስ ኩነታቶም ዝሰማማዕ መዓልቲ ናይ ምምራፅ ዕድል ዝህብ መንፈሳዊ መደብ እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብ ንሰላምን ሓድነትን ኣብ ዝገብሮ ፀሎት ዝጥርንፍ ኮይኑ ኣብ ዓመታዊ ክብረ በዓል እኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘሮዛርያም 2,7 ጥቅምቲ ክዛዘም እዩ እቲ መደብ ኣብ ቫቲካን ጥራይ ኣይኮነን ዝካየድ ኣብ መላእ ዓለም ካብቶም ኣብ ቦሊቪያ ኣማዞን ዝርከቡ ደቀባት ማሕበረሰባት ክሳብ ኣብያተ ክርስትያናት ሱዳን ዚምባብወ ሞዛምቢክ ሰራልዮንን ካልኦት ብኩናት ድኽነት ወይ ዘይምርግጋእ ዝተፀልቡ ቦታታትን ኣብቲ ናይ ፀሎት ወፍሪ ክፅምበሩ እዮም ኣብ ሱዳን ሓያሎ ሰበካታትን ኣብያተ ትምህርትን ኣብቲ ተበግሶ ክሳተፋ እየን ኣብ ስግር ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ኣብ ቦሊቪያ ኣማዞን ኣብ ዝርከብ ማሕበረሰብ ፂማነ ዝርከቡ ህፃናት ድረ ብቋንቋ ፂማነን ስፓይናን ፀሎት መቁፀርያ ክፅልዩ ጀሚሮም ኣለው ኣብ ርእሲ ሰበካታት ቡላዋዮ ዚምባብወ ቁምስና ቅዱስ ክሪስቶፈር ንህፃናት 4 ጥቅምቲ ኣኪቡ ኣብ ፀሎት መቁፀርያ ንሰላም ክፅምበር እዩ ናብ ደቡብ ኣሜሪካ ምስ እንምለስ ሬድዮ ፓይ ቹክ ኣብ ፓራጓይ ኣብ ሰበኻ ሳን ኤውጀንዮ ደ ማዞኖድ ቁምስና ህፃናት ዘቕርቦ ፀሎት መቁፀርያ ብቐጥታ ከመሓላለፍ እዩ ናይ ሎም ዓመት ተበግሶ እንና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ነቶም ኣብ ፋጢማ ፖርቹጋል ንዝርከቡ ንዝተገለፀትሎም መንእሰያት ኣብ መወዳእታ ንፁሕ ልበይ ክዕወት እዩ ዝብል ዝሓፈቶም መልእኽቲ ዝተደፋፈአ ኮይኑ ናይ ኣጉራዊ ትካል ንዝሰቀያ ኣብያተ ክርስትያን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ትካል ኣቦመንበር ናይ ክርስትያን ሓደ ነት ዘነቃቅሕ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕሎዋይ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ካርዲናል ኮርትኮክ ኣብ ዘቅረብዎ ዕድመ ንፁሕ ልቢ ማርያም ንመንፈስ ቅዱስ ሙሉእ ብምሉእ ክፉት ህይወት ከመይ ከም ዝውክል ኣጉሊሖም ንማርያም ከም ኣብነት እምነትን ፀሎትን ፍቅርን የንብርዋ ብፍላይ ኣብዛ ብዓመፅን ስደትን ድኽነትን ዘይምርግጋእን ዝተለለየት ናይ ሎም ዓለም እዚ ተበግሶ ኣገዳሲ እዩ ምስሊ ህፃናት ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝፅልዩን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፁ ፍሉይ ባህልታት ዝነብሩን ከም ተራን ግን ከዓ ኩሎም ምልክት ምትእምማንን ተስፋን ኮይኑ የገልግል ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር 1,000,000 ህፃናት ኣብ ፀሎት መቁፀርያ ዝብል ተበግሶ ኣብ 2005 ዓመተ ምሕረት ኣብ ቬነዙዌላ ዝጀመረ ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣህጉር ዝርከቡ ህፃናት ኣባይቲ ስድራ ሰበካታት ኣብያተ ትምህርትን ጉጅለታት ቤተ ክርስትያንን ዘሳትፍ ዓለምለኻዊ መርበብ ፀሎት ኮይኑ ይቅፅል ኣሎ እዚ ተበግሶ እዚ ድማ 1,000,000 ህፃናት ፀሎት መቁፀርያ ዝፅልዩ ዓለም ክትቅየር እያ ዝብል ሓደ ካብቲ ናይ ቅዱስ ፓድሪ ፒዮ በዓል ፔትራል ቺና ጥቕስታት ዝተደረኸ ከም ዝኾነን ይኹን እምበር ፃውዒት ፀሎት ኣብ ህፃናት ጥራይ ዝተሓፅረ ኣይኮነን ንዝሳቀያ ኣብያተ ክርስትያን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ትካል ግብረ ሰናይ ኩሉ ሰብ ወለዲ መምሃራን ካሕናት ኣባላት ሰብፊ ህይወት መምሃራን ንትምህርተ ክርስቶስን ኣባይቲ ስድራን ኣብቲ ወፍሪ ክፅምበሩ ይላቦ ሙሉእ መቁፀርያ ንምፅላይ ዘይከኣል እንተኮይኑ ዋላ ንሓደ 10 ዓመት ብተኣማንነት ምፅላይ ኣብዚ ዓለማዊ ሰንሰለት ፀሎት ዝፅምበር ምዃኑ መግለፂ ንዝሳቀያ ኣብያተ ክርስትያን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ትካል ግብረ ሰናይ የጉልሕ
ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን ቤት ፅሕፈት መለለይታትን መርሒ ቃላትን ናይ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ለመንበር 14 ካብ ዕለት 6 ክሳብ ዕለት 17 ሕዳር ናብ ኡራጓይን ኣርጀንቲናን ፔሩን ዝገብሮ ሃዋርያዊ ጉዕዞ መወግዓዊ ገይሩ ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን ቤት ፅሕፈት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ለመንበር 14 ኣብ ወርሒ ሕዳር ናብ ደቡብ ኣሜሪካ ዝገብሮ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ኣብ ኡሩጓይን ኣርጀንቲናን ፔሩን ዘካይድዎ ዑደት ን12 መዓልታት ናብ 10 ከተማታት ዝገብሮ ምብፃሕ ዝርዝር መደባት ወግዓዊ ከም ዝገበረን ጎኒ ጎኒ እቲ መደብ ናይ ነፍሲ ወከፍ 3 መድረኻት መለለይታትን መርሒ ቃልን እውን የነፅር ቅድስቲ መንበር ዕለት ጉዕዞ ከምኡ እውን ዝበፅሕወን ከተማታት ዕለት 5 ነሓሰ ኣፍሊጣ እኳ እንተነበረት ሎሚ ዝተዘርግሐ መደብ ግን ተወሳኺ ዝርዝራት ዝገልጽ ኮይኑ ሰዓትን መደባትን ንጥፈታትን ዘጠቓልል እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ኡሩጓይ ኣብ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ መገሻ ካብ ዕለት 6 ክሳብ ዕለት 8 ሕዳር ኣብ ሞንተቪድዮ ፓይሳንዱን ፍሎሪዳን ዑደት ከካይዱ እዮም እዚ ናይ ቅዱስነቶም ምብፃሕ ኣብ ኡሩጓይ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1988 ዓመተ ምሕረት ድሕሪ ዘካይዶም ምብፃሕ ዝፍፀም ኮይኑ ናይ ዝጉዕዞም መርሒ ቃል ድማ ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 10 ዝተወስደ እንሆ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጎስ ኣበስረኩም ኣለኹ ዝብል ኮይኑ እቲ መለለዪ ብካልእ ሸነኽ ድማ ስቑልን ዝተንስአን ክርስቶስ ዘርኢ ምስሊ ቅዱስ ኣቦና ዝተናብሮን ከምኡ እውን ናይ ኡሩጓይ ጠበቃ ቅድስተ ማርያም ምስሊ ዘለዎን በቲ ናይቲ ሃገር መለለዪ መንነታት ዝኾነ ፀሓይ ወርሒ ግንቦት ዝተደረኸት ፃዕዳን ሰማያውን ሕብሪ ናይቲ ሃገር ሰንደቃ ዕላማ ዝሓዘ እዩ ዕለት 8 ሕዳር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ናብ ኣርጀንቲና ብምኻድ ክሳብ ዕለት 11 ሕዳር ክፀንሑ እዮም እቲ መደብ ኣብ ቦነስ ኣይረስ ኮርዶ ባን ሉኻንን ምብፃሕ ዘጠቓልል እዩ ብፍላይ ኣርጀንቲና ዓዲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ስለ ዝኾነት እቲ ዑደት ትርጉም ዘለዎ ክኸውን እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድሕሪ እቲ ናይ መወዳእታ ጳጳሳዊ ምብፃሕ ዳርጋ 4 ዓመታት ናብታ ሃገር ክኣትዉ እዮም ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1987 ዓመተ ምሕረት ኣብቲ ሃገር ምብፃሕ ከም ዘካየዱን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ናይዚ ኣብ ኣርጀንቲና ዘካይድዎ ሃዋርያ ዑደት መርሒ ቃል ንኩሉ ሰብ ዘእንግድ ኪዱ ኣበስሩ ዝብል ኮይኑ እቲ መለለዪ ኣብ ማእከል መስቀል ዝተኣከቡ ሰባት ዘርእዩን ናይ ሓባር ጉዕዞ እምነት ዝገልፅን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብናይ ሓባር ሓላፍነት ስምዒት ከም ዝሳተፍ ዘረጋግፅን ካብ ርከብ ክሳብ ብስራት ቃል ኣምላኽ ከም ልኡካን ወንጌል ደቂ መዛሙርቲ ኣብ መገዲ ምጓዓዝን ዝብል ሓሳብ ዘነፅር እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝነውሐ መድረኽ ናይቲ ጉዕዞ ኣብ ፔሩ ዘካይድዎ ኮይኑ ሊማ ቺክላዮ ኩስኮን ፑካልፓን ዘጠቓልል እዩ እዚ ዑደት እዚ ነቶም ኣብቲ ሃገር ከም ወንጌላውን ጓሳን ዝነበሩላ ዘገልገሉላን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሳት ሊዮን ዓብይ ትርጉም ክህልዎ እዩ ናይዚ ናይ ፔሩ ሃዋርያዊ መገሻ መርሒ ቃል ልብና ንኽፈት ዝብል ኮይኑ እቲ መለለዪ ምስሊ ድማ ንኣምላኽን ካልኦትን ንመጻእን ክፉትነት ብዘመልክት ልቢ ዝተቐርፀ እዩ ኣብ ውሽጢ ናይ ፔሩ መልክዓ ምድሪ ተመልኪቱ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ መንፈስ ቅዱስ ብመልክዕ ርግቢት ተሳኢሉ ኣሎ ኣብ ማእከል ብናይ ፔሩ ቅዱሳን ቅድስቲ ሮዛ ዘሊማ ቅዱስ ቱርቢዮስ ዘሞግሮቬኮ ቅዱስ ማርቲን ደፖረስ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ሶላኖን ቅዱስ ዮሃንስ ማስያስን ዝተኸበ ምስሊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተነብሮ እዩ እዚ ዜና ቫቲካን እዩ ተበግሶ ናይ ዘተቆሸት ካብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝመፁ መራሕቲ ኣብ ሓደ ዘሳትፍ ኮይኑ እዚ መድረኽ እዚ ብዛዕባ ሰብ ስርሑ ኣስተውዕሎን ክንክን ጥዕና ዘላቕነትን ሓባራዊ ረብሓን ዘማእከለ ምዃኑ ዜና ቫቲካን ይሕብር ናይ ዘተቆሸት ኣብዚ ሰሙን ኣብ ኣሜሪካን ፈለማ እዋን ኣብ ኒውዮርክ ካብ ንግዲ ቁጠባን ስነትምህርትን እምነት ክንክን ጥዕና ስፖርት በርገሳውያን ማሕበራትን ዓለም ለኻውያን ትካላትን ዝመፁ መራሕቲ ዝእክብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ መርሕነት እዩ እዚ ካብ ዕለት 20 ክሳብ ዕለት 23 መስከረም ኣብ ጎኒ መበል 81 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ዝካየድ ኣኼባ ድሕሪ እቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ካስተል ጋንዶልፎ ኣብ ዝርከብ ቁሸት ስቡሕ ኣንተ ዝተኻየደ ፈላሚ ናይ ዘተቁሸት ክኸውን እዩ ብመሰረት ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ተበግሶ ኣብ ካቶሊካዊ ሕብረተሰባዊ ትምህርቲ ዝተሰረተ ኮይኑ ኣብ ግደ መርሕነት ኣብ ምግልጋል ሓበራዊ ረብሓ
زتكورة إيو عدالوتي أتزاته أب سب سرحو أستو قلزر الزولة مع بالتات أبناي سرح عالم كنكنت عنا زل عقلم عاتن كبردك سبات زملكاتو حتوتات نحويسو هاقراون تكالون دوبات زي ساقرو بالدوحوتات نمفتح زعلم مخوانو يفلت أب ما أكل أتزاته نيتسعة تفتزق الرب حتو ألو انتاي إنا نحن زلونا نمن منكورسون زبل حتو بزعبا إدت أبب وفري كنكنت عنا محدرا عمرا رحن زملكاتو السانيتات نهلون مزعن ولدتات بخامي كس ألوهم كمزق الأستنتنو نمتبب زعلم إيو ناي ما أكل عروي تمرت سبوح أنت محداري ناي تتبقسون فلامي كاردينال فابيو باجو زادة أوشات أب مسمع أركبن حوارو حلفنة سور نهزي صدادة تبع مرحنة عدم زوكل يبيلام أب زي بزحات تقوامات نعبي زخيط ظلم بتتان زي متأممان أب زقات ملهمات مرحتي كبر تحتوتات بغنعنا زوافرلو أب سقر فلليات متأممان زحان صلون كبر سبز رقفن حوارو ربح زساقو من تقبارات زوفايلو بطاطات يدلينا اللو كم زبالو زحبر زينا باتيكان أصعبو أب نيويورك زكايد مدب ناي أمرارحة ناي كبت ربيزة الزتة ناي بحتة أخيباتة سنمي العوزة نزتة قلل إيو أرستات ناي تي عودمات صناعتي سبسرحو أستوعلن لو تحاي لسراحن كنا كنت عنان سب أو كبرن زلاق لمعات أبو ملا إندستريتات بدرجة سرعتات زمت لو تنحلفنة مرحتي أبزانات أساسرت اتخير زلا عالم زبلو زتة قلل إيو أبي كاستل غاندولفو بستقايدن هاي مجمرتا مدب نايزة قشات لعلي سماني مرحة عالم تساتفهم ايام اتستخايد الزتا دمع ابسب سرحو استوعلون سب اونتن ارقانن كبرن سبورتن سنميلاو كلي او ركب كوم اون امرا رحن زتا كورا ايو نيرو اب ورح السنة استخايد اخيبا تقابا ايان مثل سليكان باباسات اليون مبل عصر تربعته بزكايد وركب استزازم كم زنوبرن نساتهم دمع نتي زتا قداماي سقوم دمع سرح محداسن داقماي محسابن قبرك باو مرحنة أبز تبتاتنة عالم انكبلو غاليسهم كم زنابارون ززخا آخر زنباتيكان أصعبو أبا دانيال غرودي مخطل أبو منبرن تحكا غازن ناي مجمرتان هاي تمورت معرق أبو منبرة باب نوتردام أبا الحافشو بيت مخري ما أكل حلوي تمورت سبوح أنتن تي تبقسو سنفل تتاوي أستنتنو مسقبراو تقبار نمت أسسار زعلم مخوانو أبريهم أبا عالمنا هسوس بدوهتات لعلي تقاماتن سنحساب نزل على زمدناتات يحتت كم زبلو أفليتو عدالوت اتما دب نخبر نفس وكف سب أفليتو الزهب ادت باب تقواماتن سرعتاتن مدنفع زعلم كوينو بفلاينتهم عزيوم تقالا عتسقون السبات أقالبو بمحاب ايو كابتيزة زواتو امامتات أبسو يزرلاند كتما دافوس حبزكير علم لخي كتباو مدرخ كغربو تسبيت ونمهلاو يوم ملاخت باباس جبوتين حواريو مصطنع برمقاديشون بعمس لو تكبابياوي عيرز تحسيت حاجر مسرطاو دليتات خزبي بفلاي دمما حلوا حسعالتن مملا زي حقز حصرات قنزبن زلوكو نتات يقلتو اتاناي تكباب بيتا كريستيان بكاريتات سوعنا كلايت بيتا كريستيان تكال قبرسنناي أبيلا معالتاوي أبك أدما قنبار كم اتركابن لعلي مئتشح سبات كان حقزن تصحر اللونا يبلو رسالي كان باباسات لين مبل عصر تربعته سنبت على تأسرع مسكرم أبك رعات كدوس بيت الراس دحري زقربو صلوة ملعك أقزي أبي هير أبز اسمعو مدر محبر سبع علم أبي سوماليا تألك أخاتو زقربو تساوعيت حندبت ناب حادز ترسع هتو تكونتا تمسكو تزخفت يمسل اتي أبتا أفريكاوي تحقر زلو أعناو سبع وكونتا أبي بحر زيناتات يتأف مستي نعلم زنكات كتزلو مع عليها زي بلو قيتشتات زيتا أساسر أبزقوان زي أب مانغو قيتشت حفشاق زي من رقاقا أمزن بغالن وشتاو سدتن حصرات مقبن ماين زي سعب بزلوك بيدي درق زحان وخزبي بمليونات زغد صور سلامعويان زي قاتات سومعال أب فتسم دخنتي نبرو كم زلوون سبعو تكالات بسنكي حصرات مولا ملاش نمحابيك آلسو كم زلوون ناي جبوتي باباسن حوريا مستنابر مقاديشن كم أون أب منبر بكاريتات سوعنا كلايت بيتا كريستيان جمفر رديت سوماليا باباس جمال دايبس نمع كانت زيانة فاتيكان أبزهبهم مقلتي حبيرهم بقدام النت
قدس ابنا نسوماليا زغبروا وصاوعت نمس جن بحقي ابو من لا بيت كريستيان ايوم نزدخيو حليوتنا انا متبابعن ايوم ايلوم ابزي عمت زكنات صوماليا بعبيو تكاديدو الو قصرنا ايتم استصقمو سبعات نب استات 5 مليون بتسيحو الو دارك 3 مليون حصانات حجز يد اليوم تنقطاتو دما استفلالي اي دارقي لو تكبابياوي ايرن غچتن ايو ازو دما ابلعل حزبي ازيو كبيت صعبين ايو لبدا تات زي وحسنت زع مسلو صقمات تي كونتات ناغدد يزخيد زل معره معريو عالم نسوماليا بزح اقالبو كم زي تهبا نرئي علونا قدوس ابونا بزعبا سوماليا اب ازيو اغداسن وسانن وان عالم دارغا اب سوماليا زرلو سب او كونتات رسعت اب زلا وان زم حلالفو صاوعيت ازيو اغداسي اي غلط قالات حبرات هاغرات يسرحا علونا ابنت نتم ازيوم اب زسكح كحصقم نزركبو 2 مليون سبات يغلغلا علوا كساب حججن كابناي 2026 عامه محرت سلعيت تي 24 27 ميتاوي تطرح ايوز قرابه نزح حزب بفلايد ما ندكنسيون حصاناتنا ما حغاز نعيزت اللي غنزب حصرته كم زل يبرهو حزب الصوماليا اب اتسو ماغدي اب مانغو داركن وحجن استات 3.4 مليون حزب بت ميات يساق على بقصبات قدامي ان حسبو نغر ماغبي مقرب ايو ازي اقداسي ايو بفلاي ندى كنستيون نهز عاناتن بزوح دليتات قالو نعبنات كنا كنت عنا ماين صريتن اوون دارقا خلو نغر يد اليوم ايو دحار دما نتم قلعو محلاو قليل ايكونن جن قدامنات زوحابو ايو ولا نقول اب الصومال زسرح سب وقول لنا جنزب حاجز يلون يخو نمبر سبعو دليتات ايوم مس ممزبال حزبي كاب حاد بوطان اب كاد بوطا يقعز سلازي منبري غزا مركب ون يدل انتوا حاد نسبات زخاون معقوبي بيس او عدك اللو سابونا زيادة تنقاقحهم سباتن ودباتن كحقزونا تسفا نقبر جانفر كاريتاس دكال قبرسنا كلاج بيتا كريستيان اب الصوماليا اب غالة كبابتات يسرح قالو ابتن بدرق انصطان زياده زتحاسيا كبابتات مسناي وشت عد مشارختي اب صوماليا نلعلي 107 ابزد الحجز مسرح قالونا زياده 7 انتي كنحجز بحجز قالو تتكالات كاريتاس نابا كلن اب من العالم زركبات كالات كاريتاس نخلن تكالات كاتوليكاوت بيتا كريستيان صاوعت ابغيسنا قالونا كابش 6 مليون 100 بزح ايكون جن كنرحقن كنسقطن عينخ لن إنا أبا كمزي كونتات زك على نخنغ برنصعر اللونا إتن أبيات صحفات بزتان دحن النت المخنات أبا جيبوتي وكوان تحلوها أبا قلز زيادة حق الزدريوم كبابتات أبا ارتعنا نصرح اللونا بيتا كريستيان بجانفر كاريتاس سومال أبا بلا أبا تحاقر هلوتي إيا انكبلو زحبو مقلتي يزازمو رباطات النانقاتون مايات تحت مدري إنات تنققون أبزلو لؤوان زقل زر أزلو صفيح حصرة ماين على ماوي كتت المحيال زد ألب مخانو ودب سنوكنتات أير عالم يقوله كلتشان سران حموشتان عمت محرطن عالم لغو وحز رباطات كألات كابزنابرة معاتينا عمتات حانتي إيا نيرا زد ما بتب ودب سنوكنتات أير عالم زدالو عمتاو تسابس أبزرقا قصو خوينو كنتات عالمو حبت ماي أبكمي كنتات كمزرلو زرقاقصن ازي تساب بزحن سريتن حبتماي ابمال العالم زرزر سئل زاقرب كوينو مستي كدمي اندوسترياوي صورة زنبرة درجاتات كنتاترن كالو معكلاي مقاط عالم بحادنت بي 43 ديگري سنتقراد وسخ كمزر آين نزي نايمو داتا ألوتا كبر روسن مسارت كوينو كمزرلو يملاغت كابتوم بعالم حقوفسنا كنتات اير ودب زي كتاتر مستفل عليو أكالات رباطات تزيادة زت حساس بمخانو زنت سرس اللي يقرب أبو مالا نفسو كف آهو قول كابزركبا سلستش عنش دوتيمتن عصر تحدن مدبرات تعزبتي وحز رباطات بزت أكب مردات مسارات سلسان شدوستن مئتاويت كاب تفساسات رباطات عالم كاب نبور نلعال زناقة كونتات كمزقات أمانن زيتر يوزي بفلاي أب سمين أمريكا مبراق أوروبا معكلاي أسيان أب دبوب أمريكا أبزركب تفساس رباطات
ተኸታትላ ፕላታን ሳው ፍራንሲስኮን ጎሊሑ ይረአ በንጻሩ ደቡብን ደቡባዊ ምብራቅን እስያ ተፍሳስ ኢንዱስ ጋንጅን ሜኮንግን ከምኡ እውን ገለ ከባብታት አፍሪካ ከም ሩባታት ሴኔጋል ኒጀርን ኦረንጅን ልዕሊ ንቡር ዋሕዚ ኣመዝጊቦም ይርከቡ ቀላያት እውን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣይኮኑን ዘለዉ ቀላይ ጫድ ቪክቶርያ ታንጋኒካን ማላውን ሓዊሱ ሓያሎ ዓበይቲ ቀላያት ኣፍሪቃታት ልዕሊ ማእከላይ ደረጃ ማይ ብዓብዩ ከርእዩ እንከለዉ ኣብ ካናዳ ከምኡ እውን ኣብ ቀላይ በይሸሂር ኣብ ቱርክን ቀላይ ኡርማንያ ኣብ ኢራን ደረጃኡ ትሕቲ ንቡር ኮይኑ ኣሎ ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ቀላያት ዩራስያን ሰሜን ኣሜሪካን ዝነበረ ንውሓቲ ግዜ ሽፋን በረድ ካብ ታሪካዊ ክብርታት ብዓብኡ ዝሓፀረ ኮይኑ ከም ዝተረእየ የመላኽት ብዛዕባ ዕቋር ማይ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ምብራቅ ኤውሮፓ ማእከላይ እስያን ሓያሉ ክፋላት ኣሜሪካን ዋሕዚ ማይ እኹል ኣይነበረን እዚ ኣብ ገለ ከባብታት ደቡብ እስያ ዋላ እኳ ብዙሕ ዋሕዚ እንተሃለወ ብሰንኪ ስራሓት ማሕደራ ማይን ምውፃእ ማይን ዕቋር ማይ ኣብ ንቡር ወይ ዝተሓተ ደረጃ ኣመዝጊቡ ኣሎ ኩነታት ማይ ትሕቲ ምድሪ እውን ማዕረ ማዕሪ ወሳኒ እዩ 65 ሚእታዊ ናይ ክትትል ነቁጣታት ዘይንቡር ደረጃታት ዘመዝገባ ክኾና ከለዋ 34 ሚእታዊ ካብ ማእከላይ ደረጃ ብኣግባቡ ዝተሓተ እዩ ሕፅረት ማይ ትሕቲ መሬት ኣብ ማእከላይ ምብራቅን ኤውሮፓ ሜክሲኮ ቺለ ብራዚል ህንድን ደቡብ ኣውስትራልያን ዝረአ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ብሰንኪ ልዕሊ ዓቐን ምዝመዛማይ ትሕተ ምድሪ ዝመጽእ እዩ ምምካኽ ኩምራ በረድ እናተቐላጠፈ ይቕፅል ኣሎ ኣብ 2025 ዓመተ ምሕረት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ኩምራ በረድ 408 ጊጋቶን ክብደቱ ስኢኑ ይርከብ እዚ ድማ ምስቲ ኣስታት 1.1 ሚሜትር ወሳኺ ፅፍሕ ባሕር ዝመጣጠን እዩ እዚ ንራብዓይ ተኸታታሊ ዓመት ዘጋጥም ዘሎ ኮይኑ ኩሉ ዝበዝሐ በረዳዊ ዞባታት መሬት ተመሳሳለ ክሳራ ኣጋጢምዎ ይርከብ ምኽዛን ምድራዊ ማይ ማለት ኣብ ሓመድ በረድ ማይ ላዕለዋይ ክፋልን ማይ ትሕቲ ምድርን ዝርከብ ማይ እውን ካብ 2014 ክሳዕ 2016 ዓመተ ምሕረት ጀሚሩ ቀጻሊ ምንቁልቃል ኣርእዩ እዩ እዚ ድማ እቲ መሬት ካብቲ ዝሓለፈ ዝወሓደ ፍሩይ ማይ ከም ዝሓዘ ዘረጋግፅ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዳርጋ ፍርቂ ካብቶም ፅንኩራት ፍጻሜታት ማይን ልዕሊ 8 ሚእታዊ ካብ ዓለማዊ ሞትን ኣብ እስያን ኣፍሪቃን ዘጋጠመ እዩ ይኹን እምበር ኣብዘን ክልተ ኣህጉራት ዝርከባ ናይ ምክትታል ነቁጣታት ካብቶም ኣብቲ ጸብጻብ ዝተኸታተቱ 7 ሚእታዊት ጥራሕ ዝውክላ ኮይነን ብደረጃ ዓለም መርበባት ምክፍፋልን ትዕዝብትን መረዳእታ ምሕያል ከም ዘድሊ ዘጉልሕ እውን እዩ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ يتبارك يسوع المسيح لاوديتور يسوع المسيح

0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ንቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 23 መስከረም መደብ ፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርቲ ክርስቶስ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብቲ ብዛዕባ ጉዳያት ባህልን ትምህርትን ዝሓልእ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ከም ዝበጽሑ ቅዱስ ኣቦና ንኣሓት ደናግል ካፑቺን ናይ ድኻታት ክላሪሰ ኢጣልያ ተቐቢሎም ዘካፈልዎን ቃለ ምዕዳን ሽልማት ራትዚንገር 2026 ዓመተ ምህረት ንኣሜሪካዊ ሊቅ ስነ መለኮት ክውሃብ ምዃኑ መበል 81 ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ህልው ኩነታት ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ኣርስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 23 መስከረም 2026 ዓመተ ምህረት መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስብኦንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታ ናይ ብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ብዛዕባ ፍስሓን ተስፋን ዘርእስቱ ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ንዝገብርዎ ዘለዉ ተኸታታሊ ትምህርትታት ብምቕጻል ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ናይቲ ሰነድ ብዛዕባ ንጥፈታት ወዲ ሰብ ኣብ መላእ ዓለም ዝገልጽ ክፍሊ ብምስትንታን ኣስተምሂሮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘካፈልዎ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ብዛዕባ ሳልሳይ ምዕራፍ ናይቲ ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝኾነ ጉስነታዊ ቁዋም ፍስሓን ተስፋን ብምስትንታን ተግባራት ደቂ ሰብ ምስ ዕዮ ኣምላኽ ዝጻረር ዘይኮነስ ነቲ ምስጢራዊ መደብ ኣምላኽ ዝገልጽ ምዃኑ ኣስተምሂሮም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቅዱስ ኣቦና ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቕርበልኩም። ሰናይ ምክትታል። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ብሩኽ መዓልቲ። ነቲ ብዛዕባ ጉስነታዊ ቅዋም ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ፍስሓን ተስፋን እንገብሮ ዘለና ጉዕዞ ብምቕጻል ናብ ሳልሳይ ምዕራፍ ናይቲ ቐዳማይ ክፋል ናይቲ ሰነድ ከነብል ኢና። እዚ ድማ ንጥፈታት ወዲ ሰብ ኣብ መላእ ዓለም ዝብል ቀላሳ ኣርእስቲ ኣለዎ። እቲ መሰረታዊ ሕቶ ግን እዚ እዩ፤ ሰብኣዊ ንጥፈታት ኣብ ዓለም እንታይ ዋጋ ኣለዎ? ስለዚ ድማ ቴክኒካዊ፣ ማሕበራውን ሳይንሳውን ምዕባለ እንታይ እዩ? እቲ ጉባኤ ካብ ዝዛዘም 4 ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ኣብ ሓደ ምሸት ናይ ዕለት 20-21 ሓምለ 1969 ወዲ ሰብ ንመጀመርታ ግዜ እግሩ ኣብ ወርሒት ከም ዝረገጸ ክንዝክር ንኽእል ኢና። ብመልክዕን ምስልን ኣምላኽ እተፈጥረ ወዲ ሰብ ወኪል ምዕብልና እዩ። ብነፃነትን ብምስትውዓልን ፍልጠቱ የዳብር። በዚ ከምዚ ድማ ንሕብረተሰብ ብሓፈሻ ከም ዝዓብን ዘስፋሕፍሕን ይገብሮ። ነቲ ኣብ ተኸታታሊ ወለዶታት እተረእየ ምምሕያሽ መነባብሮ ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ ብቐሊሉ ክርእዮ ንኽእል ኢና። እወ እቲ ሰነድ ከም ዘመልክቶ እቲ ሓደ እዋን ሃረር ዝብሎ ዝነበረ ብዙሕ ረብሓታት ብፍላይ ከዓ ነቲ ካብ ሰማያዊ ሓይልታት ዝጽበዮ ዝነበረ ሎሚ ወዲ ሰብ ብዘደንቕ ኣገባብ ብገዛ ርእሱ ኣጥርይዎ ይርከብ ኣሎ። በዚ ምኽንያት እዚ ገሊኦም ፍላስፋታት ከዓ ስነ ፍልጠታውን ቴክኒካውን ምዕባለ ነቲ ወዲ ሰብ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ርክብ ዘዳኽሞ ዘየድሊ ወይ ከዓ ምስ እምነት ክርስትና ከም ዝጻረር ነገር ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ። እዚ ትርጉም እዚ ድማ ምስቲ ናይ ቀደም መዋእል ክነጻጸር እንከሎ ኣብዚ ግዜና ዘሎ ወዲ ሰብ ብዛዕባ ዓለም ኣብ ዘለዎ ኣረኣእያ ለውጢ ከም ዘምጽአ እዩ ዘመልክት። ከምዚ ዝኣመሰለ ጽልኢ ብፍላይ ኣብቲ ንክርስትያናዊ ራእይ ዝገብሮ መወከሲ ኣብ ዝጠፍአ ክፋል ባህሊ ምዕራባውያን ኣስፋሕፊሑሎ። ድሕሪ ክርስትና ኣብ ዝነበረ ሰብኣዊ ኣተሓሳስባ ደቂ ሰብን ኣምላኽን ብጌጋ ከም መቐናቕንቲ እዮም ዝቐርቡ ዘለዉ። ፍልጠቱን ነጻነቱን ዕቤቱን ንምርግጋጽ ወዲ ሰብ ካብ ኣምላኽ ሓራ ክወፅእ ኣለዎ ተባሂሉ እዩ ዝግመት ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ግን ወዲ ሰብ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ርክብ ብምኽሓድ ነቲ መልእልተ ባህርያዊ ዝኾነ ሰብኣዊ ኣካልነቱ ናይ ምርግጋጽ ተኽእሎ እውን ኣለዎ ይብል። እዚ ድማ በቲ ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝርከብ ቀንዲ ናይ ሄንሪ ደ ሉባኽ ዝተሰሚየ ሊቅ ስነ መለኮት ኣዕሚቑ ዝገለጾ ዘሕዝን ናይ ኣልቦ እግዚኣብሔርነት ዝኾነ ሰብኣውነት ባህሪ እዩ። እቲ ጉባኤ ንጹር መልሲ ክህብ ይደሊ። ክርስቲያን ምእመናን ይብል ፍስሓን ተስፋን ብንጥፈታቶም ንዕዮ ፈጣሪ ዝገልጹ እዮም። ረብሓታት ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ብምውካስን ከምኡውን ብብሕታዊ ኣፍራይነቶም ኣብ ታሪኽ መለኮታዊ ውጥን ንምፍጻም ኣበርክቶ ይገብሩ ኣለዉ ይብል። እዋቱ ጉስነታው ቅዋም ቀጺሉ ወዲ ሰብ ብናይ ገዛ ርእሱ ተውህቦን ጉልበትን ዝፍጽሙ ዕዮ ምስ ሓይሊ ኣምላኽ ዝጻረር እዩ ካብ ዝብል ኣተሓሳስባን ወይ እውን እዚ በሊሕ ፍጡር ከም መቐናቕንቲ ፈጣሪ ከም ምዃኑ ኣብ ክንዲ ዝሕሰብ ክርስትያን ምእመናን ግና ዓወታት ደቂ ሰብ ምልክት ጸጋ ኣምላኽን ብልጽግና ምስጢራዊ መደቡን ምዃኑ ይኣምኑ እዮም ይብል። ብመሰረቱ ኣምላኽ ኣብ ኢድ ሰብኡትን ኣንስትን ማለት ኣብ ኢድ ሓደ ፍጡር ኣብ ጉዕዞ ዘሎ ማለት ኣብ መስርሕ ዕቤት ዝርከቡ ብኣው ኣቢሎም ብጥበባዊ ንጥፈታቶም ምእንቲ ክፍጽምዎ ኢሉ እዩ። ኣብዚ ኩነት እዚ ብዛዕባ ምስጢረ ስጋውየ ሓደ ኣገዳሲ መወከስ ኣሎ። ወዲ ሰብ ምሳኡ ድማ ስራሕን ዕቤትን ርእሰ ምሕደራን ናይ ፍጥረት ክውንነታትን በቲ ምስ ኣምላኽ ዝግበር ርክብ ኣይተዋሕጠን ወይ ኣይጠፍአን። ኣብ ክንዲኡስ ምሉእ ብምሉእ ብክርስቶስ ናቱ ክንዲ ዝገበሮ ናፃን ንጡፍን ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ብርግጽ ኣብኡዩ ምልክት ሓቅን ነፃነትን ዝረኸበ ብተወሳኺ ያብ መስዋዕተ ቅዱስ ቁርባን እቲ ብእንጌራን ወይንን ዝውከል ፍረ ሰብኣዊ ተግባር ንዝኾነ መዓልታዊ ናብ ስጋን ደምን ክርስቶስ ንምልዋጥ ኣብ መሰውኢ ይንበር ኣሎ። ካብዚ ኣመለኻኽታ እዚ ሓደ ኣገዳሲ ሓቂ ይርከብ። ሰብ ምስ ኣምላኽ ንምርኻብ ምድራዊ ስርሑ ክሓድግ የብሉን። የግዳስ መዓልታዊ ዕዩኡ ብግቡእ ብምፍጻምን ብምቕዳስን ምሉእ ብምሉእ ንጸዋዕታኡ ክነብር ይኽእል እዩ። ክርስቲያን ምእመናን ልክዕ ከም ካልኦት ሰባት ከተማታት ወዲ ሰብ ኣብ ምህናጽ ይሳተፉ፣ ኣብ መወዳእታ ንዅሉ ነገር ኣብ ምቕያርን ምስ ኣምላኽ ኣብ ምርኻብን ከምኡውን ነቶም ናይ ምዕብልናን ስነ ፍልጠትን ሕይወት ከምኡውን ሰውራ ምስ ዝካፈሉ ሰባት ብዛዕባ እዚ ናይ መወዳእታ ዕላማ ብምምኽኻር ይሳተፉ። ምድራዊ ምዕባለ ካብ ምዕባለ መንግስቲ ክርስቶስ ብንጹር ክፍለ ኣለዎ። ይኹን እምበር እቲ ጉባኤ ከም ዝገለጾ እቲ ቐዳማይ ንሰብኣዊ ሕብረተሰብ ዝሓሸ ስርዓት ንኽህልዎ ኣበርክቶ ክገብር ክሳብ ዝኽእል ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ኩሉ ጽቡቕ ፍረ ናይ ተፈጥሮናን ስራሕናን ከም ብሓድሽ ክንረኽቦ ድማ ኢና። ግና ኸ ካብ ርስሓት ነጻ ኮይንና ጸሪናን ተለዊጥናን ኢና። ኣብ መወዳእታ ሓቀኛ ሰብኣዊ ምዕብልና ምዃን ማለት ንብምሉኡ ሰብኣውነትን ንዅሎም ደቂ ሰባትን ብልጽግና ንምዃን ቴክኒካውን ሳይንሳውን ምዕባለ ብተግባረ ሰናይ ክድረኽን ክምራሕን ከም ዘለዎ ንዘክር። በዚ መንገዲ እዚ ጥራዩ ወዲ ሰብ ወትሩ ኣብ ኣገልግሎት ሰብኣዊ ክብሪ ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል፣ ንመነባብሮ ኩሎም ብፍላይ ከኣነቶም ኣዝዮም ጽጉማት ከኣ ከተባብዕ ዝኽእል። ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን፣ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ነፍሲ ወከፍ ሰብን ህዝብን ተኽእሎዊ ምእንቲ ኸማዕብልን ብሓገዝ ኣምላኽ ብሓባር ኮይንና ዝሓሸ መጻኢ ምእንቲ ክንሃንጽን እንጌራ ፍልጠትን ኣፈጻጽምኡን ክንካፈል ይዕድመና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰኑይ ናብቲ ብዛዕባ ጉዳያት ባህልን ትምህርትን ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር በጺሖም ምስ ሰራሕተይናታትን ኣባላት እቲ ቤት ጽሕፈትን ድማ ተራኺቦም ኣብ መዓልታዊ ተጸምድኦም ንኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያንን ዓለምን ኣተባብዕዎም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰኑይ ዕለት 21 መስከረም ናብቲ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝገበርዎ ናይ ሓደ ሰዓት ምብጻሕ ነቲ ኣገዳሲ ዕዮ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ባህልን ትምህርትን ኣጉሊሖም። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘካፈልዎ ቃለ ምዕዳን ባህሊ ብስፖርትን ብስነ ጥበብን ኣቢሉ ንስነ ምግባራዊ ስርዓታት ሰብኣውነት ናብ ኩሉ ወዲ ሰብ ከም መሓላልፍ ብዝኽእል ኣድማሳዊ ቋንቋ ኣቢሎም ዘተን ዝርርብን ከም ዘተባብዕ ኣስተንቲኖም። ነቶም ኣብቲ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ዘገልግሉ ሰራሕተይናታትን ኣባላትን እውን ዘለዎም ምስጋና ገለጹሎም። ኣብ መዓልታዊ ተጸምድኦምን ኣገልግሎቶምን ንቤተ ክርስቲያንን ንዓለምን ድማ ኣተባብዕዎም። እቶም ቅድሚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝነበሩ በዓል ጥዑም ዝኽሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብታ ስብኩ ወንጌለ ዘርእስታ ሃዋርያዊት ቅዋም ንተልእኾ ናይዚ ብዛዕባ ጉዳያት ባህልን ትምህርትን ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ኣብ ዓውዲ ክርስትያናዊ ስነ ሰብ ንሰብኣውን ስነ ምግባራውን ስርዓታት ንምምዕባልን ክርስትያናዊ ወደ መዝሙርነት ምሉእ ብምሉእ ክፍጸም ኣበርክቶ ዝገብር እዩ ክብሉ ገሊጾምዎ ይርከቡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ድማ ኣባኡ ምብጻሕ ብምክያድ ነቲ ናይ ኩርያ ሮማና መሰረታዊ መልእኽቲ ቤተ ክርስትያን ዝኾነ እምነት ንምምሕልላፍ ክቡር መሳርሒ ምዃኑ ኣጉልሑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ መደምደምታ እቲ ምብጻሕ ንዅሎም እቶም ኣባኡ ዘገልግሉ ምስ መላእ ስድራ ቤቶም ሃዋርያዊ ቡራኬኦም ኣካፈልዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ኢጣልያ ንዝርከባ ደናግል ካፑቺን ድኻታት ክላሪስ ዝኾና ኣሓት ደናግል ተቐቢሎም ኣብ ዘካፈልዎን ቃለ ምዕዳን ነተን ንምሉእ ሂወተን ንምንኩስናዊ ሂወት ዝውፈያ ኣሓት ቀጻሊ ስነ ምዕበያ ክህባን ከምኡውን ብጸሎትን ብምቕባል ኣጋይሽን ወንጌል ናብ ኩሉ ዓለም ከብጽሓ ኣተባብዕወን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰኑይ ምስ ልኡኻት ማሕበር ድኻታት ደናግል ካፑቺን ዘክላሪስ ኢጣልያ ተራኺቦም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ቅዱስ ጳውሎስ ንክርስትያን ምእመናን ኣብ ጽዋዓኦም ብቑዕ ህይወት ክነብሩ ዘቕረበሎም ጸዋዕታ ብምስትንታን ብጸሎትን ድኽነትን ንወንጌል ምሉእ ብምሉእ ብምስትንታን ብተኣማንነት ክነብራ ኣተባብዕወን። ነቲ ኣሓት ደናግል ብትግሃት ጸሎት ምስ ኣምላኽ ሓድነት ክህልወን ከም ዘድልየን ዘረጋግጽ ሕጊ ማሕበረን ንምምሕያሽ ዝገብረኦ ዕዮውን ዘለዎም ደገፍ ገለጹለን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ነታ ቅድስቲ ክላራ ናብ ቅድስቲ ኣኘዝ በዓልቲ ቦሂምያ ዝጸሓፈታ ደብዳቤ ብምጥቃስ ንኣእምሮአን ኣብ ቅድሚ መስትያት ዘለኣለማውነት ከቐምጣኦ ከም ዘለወን ገለጹ። ምንኩስናዊ ጸዋዕታ ኣብዚ ግዜ እዚ ምንካዩ ንገሊአን ማሕበራት ሰብፉ ህይወት ናብ ውሽጣዊ ጉዳያት ከም ዝምለሳ ክገብረን ከም ዝኽእል እውን ገለጹ። ይኹን እምበር ኣብ ክንድኡስ ናይ ጸዋዕታ ብድሆታት ንቤተ ክርስቲያን ነቲ ዝቐርብ ባህሪ እንደገና ክትፈልጦ ኣጋጣሚ ክኸፍተላ ከም ዝኽእል እውን ኣመልከቱለን። ኣብ ማሕበራት ዝወሓዱ ሰብ ጸዋዕታ ዘለዎም ንኣነባብራኹም ንምሕዳስ ከምኡውን ነቶም ማዕጾ ገዳማት ዝኩሕኩሑ ዘበሉ ሕጉሳትን ሕያውትን ማሕበራት ክትኮኑ ንኸዓዩ ንምሕጋዝ ዝያዳ ቈራጽነት ክህልወኩም ኣለዎ ክብሉ ኣተባብዕወን። ኣምላኽ ብትሕትና ንጸጋኡ ክንክፈት ደኣ እምበር ጉድለት ዘይብሎም ክንከውን ኣይድልየናን እዩ። ጸዋዕታ ካብ ስርዓተ ሕጊ ማሕበርን እስትራቴጂካዊ ውዳቤን ወይ ካብ ብጥንቃቐ እተነድፈ ወፍርታት ዘይኮነስ ካብ ጸሎትን ወንጌላዊ ተመክሮን ጽሞናን ብጉድልነትና ከይተረፈ ንሓድሕድና ዘሎና ናይ ምቅብባል ክእለትን ከምኡውን ሓድነት ዝፈጥር ምሉእ ኣባልነት ካብ ዘሎና ስምዒት እዩ ዝውለድ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቀጺሎም ናብቲ ናይ መጀመርታን ቀጻልን ምምስራት ናይ ዚ ማሕበር ደናግል ምልስ ብምባል ድማ እዚ ተልእኾ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ግምት ብምእታው ክቕበላኦ ከም ዘለዎን ገለጹ። ካብ ባዕልኽን ካብ ካልኦትን በቲ ዕጹ ገዳማዊ ህይወት ዝንበር ህይወት ኣብ መንጎኽን ምስ ቤተ ክርስቲያንን ዓሚቕ ኅብረት ይሃሉኽን ንገዛ ርእስኽንን ንኻልኦትን ድማ ከም ዝኸውን ግበራኦ። ኣብቲ ብታህዋኽን ጫውጫውታን ዝመልአ ሕብረተሰብ ካብቲ ሓላፊ ዝኾነ ህሞት ከምልጡ ከይፈርሑ ደው ንምባልን ከተስተውዕሉሉን እትኽእሉ ግዜን ቦታን ዘለዓዕል ስቕታ ይሃሉኽን ድማ በሉ። ከም ኣሓት ቅድስቲ ክላሪስ መጠን ድኻታት ክላሪስ ንዓለም ሓዲገን ምሉእ ብምሉእ ብቐጻሊ ናብቲ ናይ ቀዳማይን እንኮን ፍቕሪ ህይወትኩምን ብምምላስ ብወንጌል ክትነብራ ኣሎክን ክብሉውን ተላበውወን። እዚ ሚዛናውነት ካብ ጥሪት ምርሓቕ ኣብ ተኣዘዝነትን ግሉጽነትን ገዛ ርእስኻ ኢድካ ምሃብ ዘጠቓልል እዩ። እዚ ድማ ቀሊል ግን ከኣ ሱር ዝሰደደ ከምኡውን ከቢድ ዝኾነ ህይወት ብፍላይ ብዛዕባ ናይ ሱር ነቀልነት ድሌትን ክእለትን ዘጥፈአት እትመስል ዓለም ህድኣት ዘይብላን ዓለም ክቡር ምልክት ተኣማንነት የቕርብ ክብሉ ድማ ኣተባብዕወን። ኣብ መደምደምታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንድኻታት ክላሪስ ኢጣልያ ነቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮ መብራህቲ ሃለውቲ ቤተ ክርስቲያንን ዓለምን ክኾና ዘቕረበለን ጻውዒት ክቕበላ ተማሕጸንወን።
1: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን እዩ። ኣሜሪካዊ ናይ ቴዎሎጂያ ሊቅ ዶክተር ጆን ካቫዲኒ ንሽልማት ራዚንገር 2026 ዓ ም ብቑሕ ተባሂሉ ከም እተሓረየን እዚ ምሁር እዚ ኣብ ስናዕቦ ቤተ ክርስትያን ብፍላይ ድማ ኣብ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ብዝገበሮ ዓሚቕ መፅናዕቲ ዝፍለጥ ኮይኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቲ ሽልማት ንዶክተር ካቫዲኒ ዕለት 19 ተሓሳስ ኣብ ሓዋርያም መንበሮም ክህብዎ እዮም። ናይ ሎሚ ዓመት ሽልማት ራዚንገር ንዶክተር ጆን ካቫዲኒ ኣብ መንበረ ጥበብ ኖትረዳም ናይ ቴዎሎጂያ መምህርን መፅናዕቲ ስነኣቦ ቤተ ክርስትያን ብፍላይ ድማ ንኣተሓሳስባ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ንምዕማቕን ውፉይ ናይ ቴዎሎጂያ ሊቅ ተቐባሊ ክኸውን እዩ። እዚ ንሽልማት ራዚንገር 2026 ዓመተ ምሕረት ብቑዕ ዝተባሃለ ናይ ቴዎሎጂያ ሊቅ ብናይ ስነ ፍልጠት ሽማግለ ጆሴፍ ራዚንገር በነዲክቶስ መበል 16 ትካል ቫቲካን ዝተመረፀ ኮይኑ እዚ ውሳነ እዚ ድማ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መበል 14 ዝጸደቐ ኮይኑ ዕለት 19 ተሓሳስ ኣብ ሃርያም መንበሮም ብውልቃኦም ንትሽልማት ክህብዎ እዮም። ዶክተር ካቫዲኒ ንትሽልማት ብቑዕ ተባሂሉ ብምሕራዩ ዘለዎ ምስጋና ኣብ ዝገለጸሉ እዋን ኣነ ከም ናይ ቴዎሎጂያ ምሁር ዝገበርክዎ ጻዕሪ ንኣብነት ኦሪጅን በዓል ኣሌክሳንድሪያ ንምስዓብ ዝፈተነ እዩ። ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ናይ ቴዎሎጂያ ሊቅ ብተደጋጋሚ ኣቕልስያዊ ክኸውን ድሌቱ ዝገለጸ ምንባር ብምዝኽኻር ኣብ اب نوتردام كما ورد بيتا كريستيان اب سنة تمهرتي كواسا باقعي اللوخ بفلاي نجش لما تزي نزوم كل التمادات وعطاي كم نايتولوجيا الليك افلت اصل الزهب ايزا مسجن يبل دكتور كافاديني دليتاتو ناب اوانا ويتولوجيا اون ازرقح ابو مامبر ناي جوسيف راتزينجر بني لتسمى بالعصر تشدشته فاتيكان او تكال ابو روبرتو ريغولي اب عود سنة تمهرتن قصنا تاون زلوو درب توفاينت انقوغلوحو امريكا وبروفيسور العلوخو اللوبز عبا عباو بيتا كريستيان بفلاي دما ناي سنة قدوس اغوستينوس فلوي كي إلا قوانتو خونه اب اواناوي تيولوجيا اون زتاتس امدا ايو بز عبا بنديكتوس مبر عصر تشدشتن ناي فرانشيسكو تيولوجيان اب زملكتو عرقستات بسفيحو ززاقب ايو نسو بز عبا ناي بيتا كريستيان تيولوجيا زتزارة بمخور ايو كابت انتي كساب مبر سران حدن قفل زمن اب نوتردام نماك غرات تاقوام نهوة بيتا كريستيان زمارحة اب عبرات منغستات امريكان اب وصع حقراتن تيولوجياوي هيواتن امناتن نمحبايز توفى ايو انكبلو يغالتسوا زمت عامت لتشعن سران شوحاتن عامت امحرات اب ماركتل جرمان ستوالدو جوسيف راتزينجر مبال ميت عامت لدتم كخبر ايو درا نزوكو دايما اكل زغبرا نايتي اب ميازيا نايز عامت زجمر تسنبل زخري اتي تكال سلستو وعلاتات يدالو اللو اتو قداماي تباقا كدحنانا ايو اب سرحات جوسيف راتزينجر بنديكتوس مبال عصر تشدشتة بز بل ارستيك اب علاتك للتاكس علات 4-11 اب حبرات من قصة امريكا زكايد اهقرا وحودة ما تصنعتك خوان ايو زوع لازي نتي اب زحالف عمدات وصان خوين استراخب رديئت بنديكتوس من بل عصر تشدشت داك ماي زده السس ايو مالات اب منغو قبرا اوي عقمن قبرا قباوي صحاتن مفللايزس ابو حدقا زق رب مخوانو ناي فاتيكان او تكال جوسيف راتزينجر بنديكتوس من بل عصر تشدشت وانا صحفنا يفتس اما اكال بروفيسور بيرلو كأزارو نزينا فاتيكان أبزهب مغلسي يحبر أصعب دما بزوحات منابر تطبب أمريكا كومؤون بزوحات نايسون فلتطليك أونت أبتن أزيان كبرات منابر تطبب أمريكا نزي مقرات متأسسار أصبقهم كمزفلتوان نبحرن تلقون نايت منبر تطبب زملكات بنديكتوس منبر عصر تشدش تزحابو مسرطاو رديئت مملاس أدلاي مخانو كمزعامنو تعزيبنا ألونا مالت نتي مبططان فلت أتنم بالداخل أبحادن ممتعن ممحارانن تماحارون بمعرى أبحبارون مدلاي حقي كم حانتو قجل وي كم سرحتينا تتحانتو مركب كوينوم بمصراح مسمرو كم زيت سئن وي كم زيت سحت مرققات اتي كابلة 4-6 على تشدشت حدار كل تشعن سران شدشتان عمتا محرد كايد تمدي بزولو كالا اي وعلا بسبقه وينور روتشستر مسيقو جلبيت محتم الحاوي بمتحب بارز مووالكوينو جوسيف راتزينجرن من جتاتون زبلقو محاساب كمرمر ايو سالسا عود مصنعتن تكلسة بنات بنديكتوس من بالعصر تشدشتة زتوفة قبلت عصر تشمون تكس على تسران حدن حدارك لتشعن سران شدشتان عمتا محرات اب نايروبي كينيا ككايد ايو بمنبرت بابتان غازان منبرت بابكدست ماريام مينيسوتان بحبار زمووالكوينو كوخوبات تسفى أفريكان محدث بيتا كريستيانين برعي بنديكتوس من بالعصر تشدشت الزبل أرستك هلوو إيو بروفيسور أزارو كأتسيلو رسالي كان بابا ساتر زينجر أفريكا من سكل تسعقاتاتان كبادن عقر قبرة قباو تسعاتكم التونن زدما أب معرباين حقرات حدش عمبابا بيتا كريستيانين حبرة سابن كما مدحاني تكوينو كغل قل زخئل كأتع بيتا كريستيان اللوو زبل أمنات زنبرهم إيوم نحنا اون نزي ارعى ايازي بعمقاتنا امنا اللو يبل اب مود عطا بكل تشعن سران شوحة عمتا ماحرات نما بالميت عمت لدات جوسيف راتزينجر نما زكار بفاتيكان او تكال جوسيف راتزينجر بنديكتوس من بالعصر تشدش تستدالو عب وعلا اب روما خكايد ايو بق اندو نيبا باساوي غريغوريانا منبرت باب زتقال كخونن كلو باباساو منبرت باب قدوس توماس اكويناس منبرت باب لومسا كوم اون كاتوليكاو منبرت باب زساتفو كخون ايوبيلو بروفيسور عزارو اب مادم ندم تزهبو مغلصي نتوم كينو تيولوجيا ززرغا حتى قداسنت بنديكتوس من بال 16 تا اون كان اقول لحنا دالي اينا زمات عامت عبيتي ناي موزيك ان لي تورغياو مدبات كهلو ايو ابو ورحي ميازيا على 16 مالت ابتام بالميت عامت لدات بنديكتوس من بال 16 تذكر له معالتي اب بازيليكا قدوس بيتروس مسطق داسك عرق ايو يبل حبيتي حيلتات عالم أب نيويورك أب زركب وانا بتفت حبرات حقرات يأكبع أب حمرات نايتي عودة أخيبع أب مأكلاي مبراق نيوكراين نزكاير زلو قجتات حويسو قنو قنن عالم لخوكو طبعا قداي سبسرحو أستوعلون زقات مم بدوهتات حويسو حبيتي عالمو قدايات كهلو إيو مبال سمانين حادن حفشوكو بأي حبرات حقرات سلوس على تسران كلتن مسكرم بغالات وانات حفر حبرات حقرات أنتوني غوتيريش تبقى سوكوينو كبمل عالم زمت مراحت حقرات من قستني الساطفو اللو كبس اتتان سنة بوليتيكاوي اك امامت عمل كعمدرن واترتات كساب كتباوي قداتن سبسرحو استوعلو سليان زخيد اقرا بدوتات ماكيلم بزعباناي عميق زير قزنات زمن كزتيو ايام اتمييت كساب علت مسكرم اسران شلشتن كقدسه ايو نبحامش عمد زقط زولو اب يكرين زكايد زولو كنات وتادرو سرحيتات إسرائيل أب عزة كم أون تتعب وتات حبرات من قصات أمريكان إيرانن كابتن زر أي قدرات كخانو إيام زيد حرواي قدجت أب واجن دادي أب تلازل وقاينو بمتس أب هرمز أب وش مت عربا متس أب باب ألمان دبن أب أي حبحري نزكبر سرح مراخبز عنك فزلون أب سودان زل قدجت أب زملكتو ذكر نجارات كزتيو إيام أب مونغو واشنطن تهران نستفاد سما قدجت زملكات فرنسا نمتس أب بحرموز داقماي نمقفاتن ناتن وحسناتن ناي مراخب بقعزن مرقاقات زعلمة حدش وصانة بايتوتس التحبرات هقرات كهلو أبرتي عتصرح كمزلا تحبر تسبيتات بحافشا كون النتاو كوينو زخون عب صرحت كهلو زبايو وحدات إيوم يوخن مبار كاب تخرات حافشاو بايتو رحيقو انتاي كمزخاو مزحك ألبو ألو مالت أبتزغط تزلو قجتات زتاكورة كلتياو أخيباتاتن أب مونغو أنت حف حبرات حقرات غوتريجن منستر قدات وزع الروسيان سيرجي لافروفن درو لتران أربعة مسكرم كراخبو بمدبة تحيزو ألو حفشو بايتو أب تاريخون مجمرتا قزي بزعبا سبسرحو أستوعلو أب لعلوي درجة ذكرى نقرات أقميتو ألو أب معبالئون التقاقماءون قدب نموقعام ألماو سممع كقبر يدلي غوتريش قوني قون ذكرى نقر سبسرحو أستوعلو الولاو كبابياوي عيرن النعبي زقيت زلو زي ما حرنة نزبلو ذكرى نقرات اون كتقالل كم زقابر ينكر تقالات حبرات حقرات حاليو هزقانات ودب حرشان مقبن مرحا قبر مقبع عالمان حويسو أبا حايتي كاب شدشته كساب حمسان تشعتان أوارح زعد ما أوم كلتاميتن حمسان أربعتان شح زقمتو هزقانات نحضور حصرات مقبي غقالعو كم زخلو زحبر بحبار زسكح كح سئلي يقربا حايتي نحاد ولدو ملوء كدمسس أبزخ زسق عزق دعمتن سئنة نتتحل ألا إتي دحروي متنقاقتا إتتكا الحبرات حقرات ودب حاليو هسقانات ودب مقبن حرشان مرحا قبر مقبع عالمان حويسو زقربان أي حبار تابتاب زسق حكحن زسنبدن كوينو كابشدشتا كساب حمسان تشعتن عوارح زعود مؤوم أستاد كلتاميتن حمسان أربعتن شع زقمتو هسقانات نحضور حصلات مقبخ قالعو كمزخون زحبرن كابزيوم أستاد تسعان أربعتن شح درو بتي عزيو كبيدن كأطال الملكع نايتي كوناتات بخبيد حدور حصرات مقبي درو يساق أيو كمزلون زيو كوناتات زيناتهم أبسق أي زرق أبو حصانات زد اللي حقزن مقراب زقبر تسعري زي السناخل كمزخونن زي سنهيوتا وعنوات وطسيئت ناي زي قمت تفطر أو حدقة زي كوناس كتتاون إسب أو نوطسيئت نايتي بقبنيناتات قجلتات أبقودناتات زكاير زلو كل مريعوي كونات إيو إزوم قجلة تزيع عطوم نتوحزبي جهو حزوم نابر سكتما بورت أو برينسن أب كبابي أزر كبازوباتات نزو السد مسمراتك الرب خقوارت سكمز قبرو يفلت إزي معات إزي أب دحر بايتات رأي زي فلت تكالعون محبرعون ودك أتيس أب كمزلون بقبنيناتات قجلة تزفتم تدقاقام عمت أب حايتي معالتاوي هيوات ناب سي أول تخسن شوياتاتن متلالن كأيروو يركب زخاء نقصري أبوشت حقر تمزابل تترايو نبزيف لتدرجة كم زبتحون درجة حد نتبح مشت مليون كم زخونون كاب زيعتهم اتفركك ألعو إيام ملو أباي تصدراب ترقاقامي كاب غزهم كحد مقام التقدون نتي دخم من نبابرهم قديفهم أبتان لعلي عقن تعوقن مسرطاو تسرد زيب اللانن قزيو مأكلات عقبة كرخبو تقديدهم إيام أبكم سيتة سوليلن أبتغى أتاكتما زركبة كفل كتما كبارت نزع عمسلو زلقنتات نبوسان درجة كم زبزحان زمالت أبتي عزيزت هسي كبابتات درجة كب عصر سلستهز عنات حادة بسنك سنت مقبن حالقا متزي تقالع كم زخونن مقبن زستا ماين مركب زي قال كوينو كم زلو تبتب ودب حبرات حقرات يرقا قص زستود بقبن تمنز فترالو أقباب رهرها زي بلو سرحت إيو عطوقات قجلتات نقن سرقاتات بمقود سعر مقبي زعانا ناي تعانات مكاين يعاقتو بداقاتات يزمتو كموؤون أقراو سباو حاقز كيمت يخل كلو عديتات دقان كحكمان ناب معكلات تعنا كبتسحان أي كلان إيان مغنياتو ولا حيدات أمايت متروتات مقو عزمالت لنتيتن نحادقا سرعات وعمتن مقلاع إيو زخوون زدما قجلتات نمحبر سبات نمقود صار زتكملو ميلا ايو بزنكي اتزسافح زي وحصنات كم دب البحا خايم زا امسلا ننوح وانا بتحقر زانحا سبعو تكالات كيترفع زقربو اقلقلوت كقوارصا يقددا كم زلوان ملي اشحات نفس صلاتن اشلاتن بزي سخون عينت مسرطا وحكمنا وكنكن اكترف غيرو كم زلوان اتن وحدات كفوتات زخون اباي تحكمنا اب تحت قطالي كباباز سرحا كوينن نقبو كنكن تعنان مقراب زخلو دليتات كم زي مالاين تحت قرصتات قلقلوت بزي مهلاو زاد الحاجز مقرب زي كالي كوينو قالو حصرات مقبي واقاتات مسرطة ونقرات ازي كب كم زبالان نزدرو زلو اسكاف كونتات زقاد ددما داقماي مملاس حمام شروخ ايو اتو حمام بتميت ابزدخ ما اكالاتن فتسوم مرببات تصوري معي ابزي بلون لمو عمريت يراكب زدما نتي بقليلو كفو وزخ الحمام نعشعات حصانات عزفنا بكل طفل نايمات فردي يقيره محبر سبع عالم نزيس قايزي أبي بايتا زلو تكالات زي كبولن زي تصورن انكبلو زغال تصور قداي يعزبو قلو كاب حايت زلعال زلو أويات حاجز حتو قطباو تساقاتات تراي زي كونس مكففال سبع ورديت نخفك قد لعلنا حقين عبلون بوركم اللاسن وحسو سبعو متحالال فوقف التارن زبل تسفا زقارة تساويت ايو كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسكن ناي لامي مدب فنونا أبزي الزازم أبنات بحمد فنوك سابن الراقب بدحنا سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس